بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله

إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

بعض يوم تسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش.

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

الظلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

فلا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج.

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات

نصير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو

القدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على

تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

يَعْلَمُونَ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

0: يقول عبد الله وهو أحمد
1: قدير من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد قدير من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد قدير من سمعته محمد.

0: يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا
1: يا ربنا يا ربنا
2: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حمدنا لأجل سيدنا من فريق توالى محمد وسلم على يا مكين أخير سلمة المولى فسلمة سلمة سلمة عني عليك وتخرجك هارون سلم عليه في جميل عليه مع سلام وسجد سؤالي سلم عليه في جميل ذنبي مع سلام وقوات العبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مؤمنا وفي لكل مسلم ومسلمات مغفرة تسكن من سلامات وفي لكل مسلم ومسلمات مغفرة له تقود الحسنات يا الله صل أبدا وسلما على الذي سبق وعلم سيدنا محمد البراري وسابق الآي والمعالي يا من به سرى سبيل الأنبياء من النعيم في سبيل الأنبياء سلم بنبي من النبي والآي والسابق وسنة فيه يا من من الناس ما عصمت
0: خير
2: عصمت سل وسلم سرمة عليه في عليه والمتبي إليه وسل يا رحمة بالتسليم على النسيب

وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه

وانصر علينا بركة المصنع وادمنا مصمد بعصبرا وانصر علينا بركة الفاتحة واجعل إلى أهل غزب مانعا وادمنا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سر المدى.

بدل لنا بعيني كل العين وكل ما لم تدر لي معين ودفنا بعيني كل روان ودلنا

سيدنا محمد وسبح عنك وسجد بحرمة المصلة المنيعة سلم على من جاء في الشريعة سيدنا محمد وسجد ولا لبصر وكل مسلمين وتجلي عن التعرضات يا والد في وسطه وساد وبدعائه يطلب الجسم هي من انتر وكل وسط

يمنع هذا الفوارج أرسل بغير جهاد شيطانا وليكن في وجهي أوطانا يغرم للغالي بالتعوز خلل لي العزمة يا معوز يغرم للغالي تجاوز فتى عمن يلوز في عيس عبدا بحرمة الوالدين وبكيا ما رمت منك حرما متكيا بحرمة السار أزل لكل من يسوع في سجن النار سما

والمرسلين وتقل لربها واجعل بها في وجهك الكريم يا والد العزمه والتكريم قلوب سر النسر حريق وسكنات ثم انبهرتا يا ربنا يا صلوات وسماء صل دواما ما تسلم سما على الذي

لأبدا مع أمينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سلي صلاة على الذي سميته محمدا وعليه وسلم سميته يا حاضر الذنب وواجب الدماء.

سلم وسلم أن يا مقدر يا من إلى وتأتي أقدر على الذي سمعته متهر ولا يوسع بالذي نمهر وسلي المعذر بطيب على الذي سميته بطيب ولا لباس بزيد المناقب لا غير من هدي بالتراقب.

الوردي وسلم يا محيي الوردي يا من هداه وإلى هو سلم على نبي سماه مقام.

صلي وسلم يا أبي سلامي على الذي سميته بكامل وعلي وسبي وللأمان يسر من لي أصفى وللأمان صلي وسلم على إبليل حبيبك المقدم الخليل.

صل على نبيه تبصر عليك برسالك المبصر يا من به أصدق لي ما قد مؤيزا مني واسنا الحسن وسلم عليه بالآل بها وسعد يا من يجود بالمرى صل وسلم من يا مجمل على الذي سمعته مسمن وعلي وسبي المحسب وفرحا بالنسب سر مقربي صل وسلم من يا إلهي من الذي سمعت دلائي وعليه وسلم في كل

سلم سلم يا هلالي ولعلي والاسالي اسفل لي وعلى النسك واسكر النسر لي سلم سلم يا الهي على المصنع بهديه الهي ولعلي والاسالي اربع نوال وبيبشر النوم يا عيوال سلم سلم يا على المسمى بكلم الله وعلي وسلم سلم يا من الخير يتوجه العلماء سل على خاتم كل الانبياء وخاتم الرسل ترك ربيا يا من يهدئ لخير الأعمال سل وسل يا مريد الروح على الذي سميته

صلي وسلم يا ربي سلم لي على المسيح سميته بمرتي والي وسبي الاقالي يا علي انت سلم الكفاري صلي على نبي السماء مسلما جعله مشاكله.

صلي على نبي سما هنا سر يا بني إليه هنا سر مسلما عليه بالآل نساء وسلمي وتطهر وتنسى صلي وسلم النجاة نسير على الذي سمعته منصور وعلي وسلم الأنصار نعم سلم كل الأنصار صلي وسلم يا مجيد الرحمة على المسمى بالنبي الرحمة وعلي وسلم المهاجر وليعرف رسول الشاكر صلي على نبي الأمر تجيبا مسلم وهو النبي الطوبى ونار والنصار بالتفاري لا والد الفرار والحسار صلي على من اسمه حديث قبل عليكم رسول حديث مسلما وعلي

وآله وسلم الحمامي يا الخير والسلام يا من هو البساط والتمهيد صل على من اسمه سيد ولا يوسف سبيل بفاته وسلم الوامي من حفاته يا من ملائكته سورة صل على من اسمه مسعود وآله وسلم وسلم وسلم بخلق صدر من تعلم إليك صمت توبة نصورا واجعل لساني برها فسيرا يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وسلم وسلم.

وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسلمين وسلم على المسل

وسلم الاستواء فصل القلوب دون عتبي يا علي فرحني تهمين سجي على حديث مهمون ولا لي ولا تسلمي وجدي فتقول بعلمي صلي وسلم يا

يا من به الوجه الكرم صل على من اسمه مكرم وسلم عليه بالجمال وليأجل لدى كما جمال بلا عدو وبلا خمول يا باقيا ان كنت بالمعمول يا من به ينبغي التمكين صل على من اسمه المكين وسلم عليه بالاعوض اصابه بالعجز الممالك يا من به نزل بالخطر صل على من اسمه المتين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قل إلى

صلي على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وسلم على رضي الله عنه وس

عبداً سلام سلامك إن كان لي بتعيني على أبيك والبتعيني وعليه وسبيه بذنبها مع سلام جائب مع السلام أنت سلام جلبا يا للبعيد على النبي سلولا مصفعين وعليه وسبيه كما مال في رسائل الجمال كما صلي وسلم يا ربي على الذي سمعته سبيل ولا يهرس الحمد لله.

ولا لباس بسبب تعبدي جاذبا كلك والمكبدي صل وسلم قائما بالقسط على امام الرسل بالقسط.

زلي على المبلغ المصوري وسلم عليه بالآل الحسنى وسلم وسلم هذا النظام ويسير التعب والكرامة في وجه

وسلم على الأجمعين على النبي على الإيمان وعليه وصحبه وسلم بما تحب وسعيد تعلم.

سلم تسليم المياري على النبي دلائل الفيادي باري وشبي سر عمال وقلبي سن اسمع تلعمل سلم على المصلي بالحسنى مع سلام جارب بالحسنى وعلي وسبيل خيرهما ولا توجد الجهات لهما سل على نور جميعنا الهدى وعلم الهدى المحيط مع سلام وسلم

صلي على المرسلين ساجد القدم وسلم عليه بالعلياء وسبق في جوانب العاد يا فلا صلي على مقصود بالعز والمجد على مقصود بالادب العالي والمدى بالعلي والسوء وكل يمدى اتى سلام عليك الوسيلة على النبي الجزائي الوسيلة ولا لواجه الذي نباه كما به من المريد باه سلام من امني بربي على النبي المنتقى في سيدي وعلي وسبي مع سلام كما تعجل بلا بدل الكلام على النبي سعيد الفتيلا صلاه ثم على المقبيلا ولا لبس من مع التسليم.

المصمّى بسعيد حجتها مهوما وعليه وسلم يا رب العالمين قد يكفي خدمة الرياء.

بلن سبيلك خلي مفصل زلي وسلمك مثيل دائي على رسول سعيد الحتائي وعليه وسبيل يا ملاها وعلى كل مستقيم الحسنى صلي على زمرة المديعة أشعر بالدرجة الرفيعة مع صلاة دائم البلاد وسبيل كرائم المعالي صلي وسلم على

وسلم عليه بالعين وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسل

على الذي سويت الغلولين وعلي وسبي وبالقرآن جلي بلا عداوة ولا قرآن سلي وسلم الحياة إلهي على النبي العزة بالوالي وعلي وسبي بلا تمائي يا من أمام إلى حج المدائي يا من غرم مكنس للخلق صل على المقاس عهد الخلق وسلم عليه بالآل وبه يا أبي العز كما يبي يا باقي الرجال نقوم به قل الصلاة لخطيب الأمم وسلم عليه بالأيمان.

ولمن يقرأه خير مرآة مسلوه يا رب المرآة خير مرآة ولمن يقرأه ما يبطل في سواه جاتبه.

ولا تموتن ولا مسلما اليهم ثم النظام الى فريق عاقب ولا تموتن ولا مسلما اليهم

يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا

ومن على أهله مع الجار وجل رب من المعجلة جالبة لمن المعجلة يا غي يا غيور يا مجيب أنت المجيب وأنت الغريب

بلاه وبات طبيب وكن مريدا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الارض وما بينهما يكون.

يسوغني إليك حيث ونما وكلما أنت يا بني فلنكرها البين وبين المفسرين أنا الذي أذنت وكيلهما إليك عازما على

ونجهم وتبهم وفر لهم وجل آل بيت ناصر الهبات إنك أحسن ونسيبا في تمام وجل جميع عرفات النهار وسكنات دعهم بفضلك وجل يادي ورمانتي في السنن والفرد والمندوب سرا وهلا وجل مماتي لاهل النسى ومن جوى ومن فراغ

ذاته بغفر ايمن جزى القتل رحمانا يسر رسول الله تاتي بقوله يدعو لنا بسرعه.

جملة المناكر علمني حبل لداك الأنفاس مزي الذي فارسني وقد بصر للمجتبى وجدت عند داودي ما قاد للمنام لا تساومي إلى النبي وجدت في البرولي هدية أنا وأنا كل ولي ملكت خير القلب إن تبافلي سرا به ملكت كل مغفلي.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير

إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقريب فما هم بمعجزين أو يأخذهم

رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

كنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون

مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا

سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا.

سلاما وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة

نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

وله أيضا فينا فيضا في وداع شهر رمضان المعظم. اللهم إن حبيبي وخليلي وطبيبي شهر رمضان أنراد الانصراف عني يوم ثلاثاء إليك مع أني لم أمل منه ولم أستع عني عنه فودعته بهذه رائية راجيا أن تكون لي رحمة ورفقا في الدنيا والآخرة تقبلها مني يا رب وبارك لي فيها واجعلها فوق ما قلت وحقق كل ما رجوت منك في الدنيا والآخرة واسهد لي أبدا بأني رضيت عنك وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم عنك وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم

قسمتني ربي من هزى ومن قداري تواسلي لك في الأعداء مغتريبا به كفانيا الكفر والإيمان.

للي عبد أن اليوم مغتريب عند نفار ساوي أسياتي وسموري جوابه حسبي الله الحسيب هناك.

يسر مدا وبيه أنجو وإني من عفي عدايا باري والمصطفى المنتقى مختار.

واسع مهني سوي الوتاري له خطابي وأرجو فوق ما طلباتي من جوده نافع مستحيل.

هوايا سلباح والنهار. إني فقير حقير ليس لي عمل أرجو به الفوز من قوم ومن سهاري. وقوت لي منك من عاد له لاحق.

وارسلني الكسافي ها والبس الحواري هب لي تلاوتها سخني خلاوتها وارسخني يا

ولي كنت هافي ربابي لا دراري قد كنت لي في ديو ريا إله ما عن وصمتني من عيد الأسمان والقرار وصل عن هدي تسليم

بأس القديم به في كل وقت وفي ليل وفي سحاري والآل وفي ما بأس القديم.

فاز القديم به في كل واخ وافي ليل وفي سحار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

باخ قديم له الأزياء والقدر يا منتقى يا رائي سلاك رمين معا يا من بأمر

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سرين بني أنا نما عسي جسين تويري. سرين بني أنا نما عسي جسين تويري. ننما عسي جسين تويري. تكوتي خملوير مجنة ويغلق. سرين بني أنا نما عسي جسين تويري. ننما عسي جسين تويري. تكوتي خملوير مجنة ويغلق. Numa se ci sentu wer wi serigne bi neena numa se ci sentu wer wi te ku ci xam lu wer nga ñu wele ko ndigal la ngok
1: yene gi diglu
2: UKAB FM la radio citoyenne 103.5
1: ci kanam tuti xibaari
3: UKAB FM 103.5
4: Kiba, qui UKBFM 103.5.

0: صدق الله العظيم.
1: تخم باكي خلف جان ليبر يلا في يقول لك أنا غير سرين سيرين باكي خليفة سرين عبد الله حد باكي سرين شيخ باكي خليفة سرين صعيب باكي سرين بسيور باكي خليفة سرين ساليو باكي جابوتوك سرين توبا جيب جابوتوك سرين ساليو أن بولم دونغي أكولري نوي نانغو دوغلو برامي سونا وطالة دي لنجل واتشوك لغي باي موسى نيان باي موسى نيان مسرين ساليو واتشنا لغي تاي كابيتال شيخ الخديم باي موسى نيان نك دنا يوكي جبال برامم suba inshallah ci aljuma ji bu fukki waxtu joté bay Moussa Niang nak ñu rañé won ko lol ci kër Serigne Saliw ak ci wétu Serigne bi mo wacc liggéey tay ciotal Cheikhul Khadim ci al-Khamis ji ñu diko jébal boromam ci aljuma ji inshallah bu fukki waxtu joté di ñaanal bay Moussa Niang yalla wacce yërmande ci koom té xaré ko ci aljana ya gëna kawé

0: صدق الله العظيم.
1: تخم باكي خلف جان ليبر يلا في يقول لك عند غير سن سيدي باكي خليفة سري عبد الله حد باكي سن شيخ باكي خليفة سري صعيب باكي سري بسير باكي خليفة سري سليم باكي جابوتوك سري توباكي جابوتوك سري سليم أقولم دونغي أقولري نوي نانغو دوغلو برامي سونا تلا دلين ديغل واتشوك لغي باي موسى نيان باي موسى نيان سري سليم واتشنا لغي تاي كابيتال شيخ الخديم باي موسى نيان نك دنا نيوكو جبال برغم suba inshallah ci aljuma ji bu fukki waxtu joté bay Moussa Niang nak ragné won ko lol ci keur Serigne Saliw ak ci wetu Serigne bi mo wacc liggéey tay ciotal Cheikhul Khadim ci al-Khamis ji ñu diko jébal boromam ci aljuma ji inshallah bu fukki waxtu joté di ñaanal bay Moussa Niang yalla yalla wacce yermande ci kawam te xare ko ci aljana ye gëna kawé.

0: Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba
0: fi ci Touba Ndam.
2: والغدا جاء يا رب العالمين يا جل جلاله يا وجه الجلال.

0: شارفا ان مجين ربي تعالى راجيا تاخذنا
1: لك
0: مالكا بالكتاب مغتريرا بهدي القائد المعينا
1: لك جار
0: ما ذكر بالكتاب ما

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون